شفت السمك من الشمال ديال كندا ونقول راه شي ناس من الشمال موريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

شوف لي تيدي متي سادي تيدي متي تزوصو شوف لك السمو المنجم ديال الكرافان ولا شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد هذا.

ديال الكرافان ديال الشمس اللي مشيو لموريتانيا، ويجي معاهم باش يلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي كذا ما تيجي ما تجلس هذي كذا ما تجلس الصبح شوف لك السماء نوش ما فيها كنا بنقول رأسي نسمع شو الموريتانيا ويجي العام بشر جايزين رغدي عكير واحد